0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كان.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
2: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

ومن الصبوحة سمعنا نورتونا يا حبايب، طفوا النور الكهرباء. أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج ليلة الخميس يقدمه لكم دائما جورج زعيط. ابقوا معي لغاية 8 مع أطيب التمنيات.

الصمت متعب، لكنه أرقى وسيلة للرد على كثير من الكلام. ثلاثة أشياء رأيتها بهذه الدنيا: الغدر، الكذب، ونكران الجميل. وثلاثة أشياء تعلمتها من الحياة: أن لا أثق بأحد، ولا أتمسك بأحد، ولا أبكي على أحد.

وحتى لا تؤلمك الحقيقة يوما، لا تضع لنفسك منزلة عالية في قلوبهم، ولا تتوقع منهم تضحية لأجلك. أخفض سقف توقعاتك بالجميع كي لا تنصدم.

وقال جبران خليل جبران: لو لم يكن لبنان وطني لاخترت لبنان وطن لي.

حياتنا كأمواج البحر بين مد وجزر، فرح وحزن فتمسكوا بقارب الصبر.

وأشياء لا تشترى هي صدق المشاعر، عفوية الحديث، والأصدقاء الأوفياء.

الوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة، ولا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل.

ابتسم، فليس هناك ما تخسره، وكن جميلا كي ترى الجمال حولك دائما. يا رب افتح لنا أبواب رحمتك. يا رب ارزقنا هدوء الحال وراحة البال.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM. ولحظات نكون مع نشرة للأخبار.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيط. فيما تتواصل المفاوضات في روما بين لبنان وإسرائيل، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول مدى الالتزام الإسرائيلي بأي تفاهمات وسط استمرار الخروقات على الأرض. وفي هذا السياق يؤكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن لبنان لا يرى حتى الآن وجود ضمانات دولية فعلية، مشددا على أن المطلوب هو الضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. ويقول خريس إن لا ضمانات دولية على الإطلاق، معتبرا أن ما يقوم به الجيش الإسرائيلي منذ فترة بات واضحا لجهة جرف المنازل ونسفها، مشيرا إلى أن أصوات التفجيرات التي تسمع باتت مخيفة، وأن ما يحصل وحصل مؤخرا في وادي أشقيف ووفق المعطيات المتوافرة يعادل انفجارا بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أمر لا يمكن القبول به. أيد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مارب شربطرس الراعي مسار المحادثات الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية، بحيث يحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان وعودة الأهالي والبدء بإعادة إعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة. وشجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل الحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية من خلال جرف المنازل والمؤسسات وتدمير البنى التحتية وتبديل معالم المواصلات والسكن وحرق الأحراج والأشجار المثمرة أو اقتلاعها أو الاستيلاء عليها، ويأملون بأن يكون وضع حد لذلك أولوية في المحادثات الثلاثية. كتب رئيس حزب حركة التغيير إلي محفوظ: لا ترتيبات خاصة بالجنوب، بل ترتيبات سيادية شاملة على كامل الأراضي اللبنانية، فلبنان لا يستعاد بالتجزئة ولا تفرض سيادة الدولة على منطقة، فيما يبقى السلاح غير الشرعي يفرض معادلته في سائر المناطق، أي معالجة للجنوب وحده ليست حلا بل ترحيل للأزمة وإبقاء على أصلها. والميليشيات ليست مشكلة جنوبية بل أزمة وطنية تقوض الدولة وسيادتها، لذلك لا دولة بأنصاف الحلول ولا سيادة إلا بحصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة وحدها على كامل الأراضي اللبنانية. أكد دبلوماسي أوروبي رفيع وقوف دول الاتحاد الأوروبي بصورة عامة إلى جانب الدولة اللبنانية في المسار الذي انتهجته في الوصول إلى توقيع صيغة الإطار مع إسرائيل، وقال: نعلق أملا كبيرا على صيغة الإطار في أن يحقق لبنان من خلالها هدفه بوقف التصعيد وإشاعة الأمن والاستقرار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وبالدرجة الأولى تأمين الانسحاب الإسرائيلي وتأكيد سيادة لبنان على كامل أراضيه. أفاد مسؤول أمني بأن من أصل 1,200,000 نازح لبناني وسوري من الجنوب والبقاع عاد نحو 400,000 إلى قراهم ونحو 100,000 إلى منازل مؤجرة أو للأقارب، فيما تستمر حال 700,000 منهم في حالة لا عودة ولا استقرار. النشرة من هنا انتهت، وننتقل إلى بيروت
ونشرت الأخبار من تلفزيون لبنان مباشرةً.

في عناوين نشرتنا اليوم الثاني للجولة السابعة من المفاوضات في روما أفضل من الأمس، ومصادر قصر بعبدة لتلفزيون لبنان: ثلاث اجتماعات متوازية عقدت على المستوى العسكري والسياسي والحدودي. العدو يصعد جنوبا، هجمات كثيفة وغارات وتدمير أنفاق ومنازل. لقاء أمني لبناني سوري في وزارة الداخلية بحث في مكافحة الإرهاب والتهريب وملف النازحين. المطارنة الموارنة شجب مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد جنوبا. مرقس شكل لجنة متابعة لحقوق المتقاعدين وتعويضات نهاية الخدمة، نرغب بالعمل أكثر من الكلام، والشكر للرئيسين عون وبري. البداية من الجولة السابعة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية في روما. الجولة التي تختتم غدا كانت أفضل في يومها الثاني من يومها الأول، علما أنها توقفت بعد ظهر اليوم على ضوء الأحداث الجارية في الجنوب والهجمات الكثيفة التي يشنها العدو. مصادر بعبدة أكدت لتلفزيون لبنان أن ثلاث اجتماعات متوازية عقدت على المستوى العسكري والسياسي والحدودي، وأن لبنان سيطرح موضوع الأسرى. في الجنوب شهيد واثنا عشر جريحا حصيلة الغارة المعادية على تبنين، وغارات معادية على منطقة مشاعل المنصوري، وانفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بلدة مجد الزون. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، وجرى خلال اللقاء عرض تأكيد أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وشدد الجانبان على أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية. وبحث المجتمعون في آليات التعاون عند المعابر الحدودية وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، مؤكدين ضرورة تكثيف التنسيق الميداني لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود. وفي ختام الاجتماع اتفق الوفدان اللبناني والسوري على مواصلة التواصل والتنسيق وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم المصلحة المشتركة للبنان وسوريا. تقدم في مفاوضات هرمز وسط تهديدات أمريكية لإيران وتصعيد في البحر الأحمر، والخزانة الأمريكية ترفع عقوبات عن ثلاث كيانات ذات صلة بالحرس الثوري. على صعيد آخر، دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة المقبل في عين التيني. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، وجرى خلال اللقاء عرض التطورات الاقتصادية في المنطقة لا سيما تداعيات الحرب على اقتصادات دول الشرق الأوسط. عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الديمان برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، وطلبوا بالإسراع في إصدار القرار الظني في جريمة التفجير في مرفأ بيروت. أصدرت النيابة العامة التمييزية البيان التالي ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بتاريخ أمس بشأن بيان منسوب إلى عائلة الموقوف رياض سلامي، مؤكدة مجددا أن الموقوف المذكور محاط بكافة وسائل ومستلزمات العناية الطبية والرعاية الصحية، حرصا منها على سلامة أي موقوف من الناحية الطبية، وذلك بشهادة أو بشهادة طبيبه الشخصي الذي يحضر باستمرار إلى مكان احتجازه، وكان آخرها مساء أمس. وأضافت أن طبيب سلامي وجه الشكر على العناية الطبية والإنسانية التي يحظى بها الموقوف خلافا لما ورد من مغالطات في البيان المنسوب إلى عائلته.
أعلنت مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنها أوقفت في المتن وكسروان وجبيل 6 مروجين للمخدرات، 4 سوريين وفلسطيني ولبناني، وضبط في حوزاتهم كميات من أنواع مختلفة من المخدرات وورقة نقدية مزيفة من فئة $100 أمريكي، وأجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص. بدورها أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة عن توقيف شبكة متخصصة ببيع الذهب المزيف في الشمال، وأظهرت التحقيقات الأولية اعتراف الموقوف الرئيسي بتنفيذ عمليات بيع الذهب

المزيف بالاشتراك مع آخرين بعدما كان يتم إقناع الضحايا بأن القطع المعروضة أصلية وتباع بأسعار مغرية. وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لكشف جميع المتورطين وتحديد عدد الضحايا. عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعا استثنائيا خصصته لبحث التطورات الأخيرة. وأعلنت في بيان تلاها رئيس حزب حركة التغيير إيلي محفوظ دعمها للمسار التفاوضي الجاري في روما، مؤكدة ضرورة حصر السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة، داعية الحكومة إلى تنفيذ خطة واضحة لتعزيز السيادة ودعم المؤسسات الدستورية وإقرار العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت. شددت النائب ستريدا جعجع على أن حماية لبنان واستعادة حضوره ودوره تبدأ أولا من الالتزام الكامل بالقوانين وبإحقاق الحق عبر إصدار القرار الاتهامي في جريمة المرفأ بأسرع وقت ممكن، واستكمال المحاكمات وإصدار الأحكام، والالتزام الكامل بالقرارات التي تتخذها الدولة اللبنانية وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان وفي مقدمها اتفاق الإطار. بعد اجتماع استثنائي في نقابة الصحافة اللبنانية ضم النقيب عون الكعكي وعضو مجلس النقابة محمد نمر ونقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي ونائب النقيب صلاح تقي الدين، أصدر النقيبان الكعكي والقصيفي بيانا رفضا فيه اقتراح قانون الإعلام الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وطالبتا بسحبه لمزيد من الدرس كونه مليء بالثغر والمطبات. وناشدت النقابتان رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والكتل النيابية سحبه وتعديله على نحو يؤدي فعلا إلى قانون عصري وشامل. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

ومن فيروز سمعنا لبيروت من قلبي سلام. ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان دائما يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

وللاتصال مباشرة بالاستوديو على الرقم 9415923. كما يمكنكم الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 3056. ولجميع مناسباتكم ونشاطاتكم يمكنكم الاتصال بنا على الرقم 0413-213-550.

عزيزي المستمع، إذا كنت مشتركا في أي من البرامج المتنوعة التي تبث عبر إذاعة تريترو بالزد، ومنها البرنامج اللبناني صوت لبنان، فشكرا لك. أما إذا تريد الاشتراك أو أحد من أقربائك أو أصدقائك يريد الاشتراك بالبرنامج اللبناني صوت لبنان، اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وليبقى صوت لبنان على الهواء، اشتراكك هو ضروري. $16 اشتراك عادي، $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان دائما بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعا في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وإلى ذلك أقامت محطة أو راديو تريترول زد في هذا الشهر من آب سيتم تقديم برنامج تدريب للمذيعين في محطة راديو تريترول زد على التواريخ التالية: كل يوم اثنين، وبالتاريخ الاثنين الماضي، وبعشرة وسبعتعش وواحد وثلاثين آب الحالي والسبعة من أيلول. يبدأ البرنامج من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى الثمانة ونصف في مقر المحطة، محطة تريترول زد على العنوان 309 ألبرت ستريت برانزويك.

إذن كما قلنا سابقا، ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. اشتراكك يعني البقاء على صوت لبنان على الهواء. 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري. برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصريا عبر إذاعة تريت روبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM.

وكالعادة من صوت لبنان تحية خاصة إلى جميع مستمعين أينما كانوا. كما نتمنى الشفاء للمرضى والعزاء للحزانة.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الليلة، على أمل اللقاء بكم مجدداً بعد ظهر الأحد القادم مع تحيات جورج زعيط، وتصبحون على ألف خير، وللوطن لبنان الأمان والسلام. وفي الدقائق الأخيرة أترككم مع وديعة صافي ونجوى كرم وحوار وكبرنا.

0: You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week.
1: We join the team behind the Paris 2024 Olympic Skate Park as they work on redesigning a beloved skate park in the heart of Amsterdam, perfect for grinding rails and speeding down ramps.
0: In the studio. To listen, search BBC The Documentary online or wherever you get your BBC podcasts. In 60 Minutes, the newsroom.
2: As Ukraine hits one of Russia's biggest oil refineries, we hear about the ongoing fight in the Black Sea. The vaccines that can be stored at room temperature. A Ugandan footballer dies after being attacked by robbers in Kampala. And the 97-year-old wing walker.
0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following is the Egyptian program.
5: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: حان الوقت لكي تقوم بالإجابة عن أسئلة التعداد السكاني. إذا كنت تعرف أين ستكون ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب، يمكنك إكمال الاستمارة حول القاطنين في منزلك بمجرد استلام التعليمات. أجب عن أسئلة التعداد السكاني حول القاطنين في منزلك عبر الإنترنت أو ورقياً أو بمساعدة موظفي التعداد. أياً كنت، نحن في حاجة إلى معرفة إجاباتك، كل إجابة مهمة. لمعرفة المزيد حول تعبئة الاستمارة تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM 3ZZZ 92.3 FM.
7: البرنامج القادم البرنامج المصري.
8: ZZZ 92.3 FM
7: على موجة 92.3 FM.

يظل. مساء الخير عزيزي المستمع وأهلا بيك ومرحبا في البرنامج المصري 3ZZZ 92.3 على موجة الإف إم. النهاردة 6 أغسطس وبكرة بداية الصيام للسيدة العذراء عند الكنائس التابعة للتقويم الشرقي. يوم واحد بدأت صيام السيدة العذراء للكنائس التابعة للتقويم الغربي. فكل سنة وإنتوا طيبين وصيام مقدس إن شاء الله. وزي ما قلنا الصيام لمدة 15 يوم من 1 ل 15 أغسطس للكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس، أو من 7 ل 22 أغسطس القبطية الأرثوذكسية. اللي لسه مش عارف إيه أنواع الطعام اللي ممكن تتاكل في الصيام، هو صيام نباتي يمتنع فيه الأكل الحيواني مع السماح بأكل الأسماك في بعض الأيام حسب الطقس الكنسي. كل سنة وإنتوا طيبين واتمتعوا بالترنيمة عن أمنا العذراء.

برامجنا عزيزي المستمع تأتيك 4 مرات في الأسبوع أيام السبت والثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر، أمسية الخميس من 9 لـ10 مع برنامج الليلة، وأيام الأربعاء من 4 لـ5 بعد الظهر. ويسعد بصحبتكم الليلة نادية غالي.

النهارده زي ما قلت في بدايه البرنامج يوافق 6 شهر 8 6 اغسطس. فيا ترى ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟ النهارده بيناسب عيد الاستقلال في بوليفيا وعيد الاستقلال في جامايكا وايضا عيد تجلي يسوع. في 6 أغسطس 135 الإمبراطورية الرومانية تفرض حصارا على بيتار لتقضي على ثورة بار كوخبا. في 1284 انتصار جمهورية جنوة على جمهورية بيزا في معركة ميلوريا، مما أدى إلى تراجع سطوة بيزا البحرية في المتوسط. وفي 1806 أعلن الإمبراطور فرانس الثاني حل الإمبراطورية الرومانية المقدسة على الرغم من احتفاظه بالسلطة في الإمبراطورية النمساوية. 1815 صدق أو لا تصدق، النرويج والسويد تتحدان ضمن دولة واحدة، واستمر هذا الاتحاد حتى عام 1905. في 1825 بوليفيا تعلن استقلالها عن بيرو. 1896 فرنسا تضم مدغشقر إلى سيادتها. وفي 6 أغسطس 1945 الولايات المتحدة تلقي قنبلة ذرية سميت الولد الصغير على مدينة هيروشيما اليابانية، أدت إلى مقتل 80,000 نسمة. في 1962 استقلال جامايكا. في 1977 وفي 6 أغسطس رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن يقرر فرض التشريع الإسرائيلي على الضفة الغربية. وفي 1990 في 6 أغسطس الأمم المتحدة تفرض حصاراً اقتصادياً على العراق نتيجة غزو للكويت. وفي سنة 1991 اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني قبل الثورة شابور باختيار بمنزله في باريس. 1998 حنان عشراوي تقدم استقالتها من الحكومة الفلسطينية. وفي نفس اليوم 2009 المؤتمر السادس لحركة فتح يصدر قراراً بالإجماع يحمل فيه إسرائيل مسؤولية اختيار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، وإسرائيل ترفض القرار وتصفه بسخيف. وفي 2012 مركبة الفضاء كيرو يوستي روفر تهبط على سطح المريخ للبحث عن حياة. في 2014 المسار الفضائي الأوروبي روسيتا يدخل إلى مدار المذنب تشوريو موف جراميسكو بعد 10 سنوات من انتقاله. في 2015 افتتاح تفريعة جديدة من قناة السويس تحمل اسم قناة السويس الجديدة بطول 35 كيلومترا. وفي 2023 مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة أكثر من 100 بعد خروج قطار هزارة عن المسار في إقليم السند بباكستان. من مواليد النهاردة عزيزي المستمع، 1881 ألكسندر فليمينغ عالم بكتيريا اسكتلندي وحاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1945. ألكسندر فليمينغ هو اللي اكتشف البنسلين، والبنسلين مشتق من العفن.
عام 1928.

والآن إلى بعض الأخبار العالمية والمحلية. في اليوم 50 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 159 يوماً من اندلاع الحرب، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن سماع ذوي انفجارات أثناء عبورها مضيق هيرمز قرب سواحل سلطنة عمان. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن البيان المشترك مع سلطنة عمان والمتعلق بمسارات العبور في مضيق هيرمز باتت في مرحلة المراجعة والصياغة النهائية ما لم تعرقله أطراف ثالثة. وأكدت صحيفة واشنطن بوست اندلاع خلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الحرب بيت هيغث بشأن النقد في الذخائر التي قد يهدد العمليات العسكرية ضد إيران. وأضاف كاظم غريب إبادي نائب وزير الخارجية الإيراني أن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع سلطنة عمان هي بشأن خرائط مسارات دخول وخروج السفن من مضيق هيرمز. وفي استطلاع جديد لوكالة رويترز إبسوس أن عدد الأمريكيين الذين يتوقعون انزلاق الشرق الأوسط نحو الفوضى يفوق عدد أولئك الذين يرون أن الحرب ستجلب المزيد من الاستقرار بمعدل 3-1. استمر الاستطلاع 6 أيام وانتهى يوم الاثنين الماضي مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهديد بشأن هجمات هائلة على إيران. عبر 50% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن العمل العسكري الأمريكي في إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط خلال العام المقبل، أي نحو 3 أمثال من قالوا أن الحرب ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار في المنطقة، والذين بلغت نسبتهم 17%. 16% أضافوا أن الأوضاع ستظل كما هي تقريباً، بينما قال 17% أنهم غير متأكدين أو لم يجيبوا على السؤال. على صعيد آخر، اعتبرت 3 منظمات حقوقية أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أسفرت عن مقتل الصحفية أمال خليل في جنوب لبنان كانت متعمدة وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب. قتلت أمال خليل 42 عاماً الصحفية والمراسلة الميدانية في جريدة الأخبار، وأصيبت زميلتها المصورة المستقلة زينب فرج بجروح في 22 أبريل الماضي جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً احتمت فيه ببلدة الطيري بعد تعرض سيارة أمام سيارتهما لغارة إسرائيلية أدت إلى مقتل شخصين كانا بداخلها. واتهمت السلطات آنذاك إسرائيل بعرقلة جهود طواقم الإسعاف في إنقاذ خليل لساعات من محال دون انتشالها من تحت الركام وهي على قيد الحياة، وأتى الاستهداف بعد أيام من إعلان سوريان وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وبعد أسابيع من اندلاع الحرب.

من الرياضة، عاصمة السعودية، يزور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم الخميس إلى السبت لبحث العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة في زيارة هي الثالثة من نوعها منذ مطلع العام الجاري في إطار العلاقات المتينة التي تربط البلدين. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن وفدا رفيع المستوى يضم بالإضافة إلى قائد الجيش إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزراء آخرين سيرافقون شهباز شريف في زيارته للسعودية.

واقتصاديا، ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس للجلسة الرابعة على التوالي ولامس أعلى مستوى له في 7 أسابيع، مدعوما بتراجع الدولار في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون احتمالات إعادة فتح مضيق هرمز. زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4254.98 دولارا للأوقية أو للأونس، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 يونيو الماضي في وقت سابق. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2 إلى 4012.80 دولارا. وقال محلل السوق توني سيكاموز، جاء هذا الارتفاع الحاد على خلفية تزايد التفاؤل بأن انفراجة دبلوماسية في الشرق الأوسط على وشك أن تكتمل، وهذا بدوره سيبقي الضغط الذي يؤدي لهبوط أسعار النفط، وسيقلل من حاجة البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مما يوفر دفعة قوية للذهب.

الحب بالدم لا بيضة ولا سمر. وقعد مع اللي تلاقي لهم في الكلام سمر. وشجرة الورد تطرح كل يوم سمر. وخفيفة الدم خدها لو تكون سمر. يا اللي غويت النسب، يا اللي غويت

وتروح لشغلك مزاجك عال يا معلم. نسب الأمارة شطار للعلم والضهر، نسب الأمارة يشرف العلم والجار.

ليست المرة الأولى التي يكون فيها البحر الأسود مسرحاً لعمليات عسكرية تهدد البشرية في أرواحها وأقوتها. حدث ذلك في 2022. الجديد الآن انشغال القوى الدولية بالحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على مضيق هرمز، مما يجعل التصعيد في البحر الأسود جبهة منسية تقريباً. بيد أن اشتعال هذه الجبهة من جديد لابد أن يفرض نفسه قريباً على المسرح الدولي، لأنها تمس أقوات الناس في مختلف أنحاء العالم. رسمياً طرف التصعيد هما روسيا وإوكرانيا، اللتان تخوضان حرباً قاتلة خلفت حتى الآن نحو 2 مليون قتيل وجريح وفق تقديرات. وقد بدأت الحرب في 24 فبراير 2022 عندما غزت روسيا الشرق الأوكراني لمنع كييف من الانضمام إلى حلف الناتو وفتح حدودها أمام جيوش الغرب، ولم تتوقف منذ ذلك الحين. على صعيد آخر، ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف 3 سفن شحن قالت أنها تحمل إمدادات عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود، وغالباً ما تكون هذه المبررات مصدر تشكيك من الطرف الآخر، وتظهر رواية أخرى للعلن تقول أن المسيرات استهدفت سفناً بريئة تحمل غذاء ووقوداً لدولة لا ناقة لها ولا جمل في حرب موسكو وكييف.

ومن سوريا، سجل مرفأ اللاذقية نشاطاً متزايداً منذ بداية العام الجاري بعدما استقبل 394 باخرة وناول نحو 2.86 مليون طن من البضائع، في وقت تواصل فيه السلطات السورية تنفيذ إجراءات تستهدف رفع كفاءة العمل المرفئي وتسريع عمليات المناولة بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ونقلته وكالة سانا. وأوضحت الهيئة أن السفن التي استقبلها المرفأ توزعت بين 182 باخرة للبضائع العامة و186 باخرة حاويات و23 باخية لأغراض الصيانة، إضافة إلى ثلاثة سفن ركاب. بلغ إجمالي البضائع المناولة نحو 1.5 مليون طن من البضائع العامة و1.365 مليون طن من البضائع المنقولة. وعودة إلى أوكرانيا، قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات بهجمات روسية استهدفت مدناً بشرق أوكرانيا وشمالها فجر اليوم الخميس وفقاً للسلطات الأوكرانية، في حين أعلنت موسكو اعتراض وتدمير 605 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل. وأعلنت قيادة الأركان الأوكرانية إسقاط 66 مسيرة روسية من أصل 100 استهدفت موسكو بها وبصواريخ أونيكس مناطق عدة. وأضافت السلطات المحلية الأوكرانية أن فرق الإنقاذ تعمل على إخماد حرائق وإزالة أنقاض في مدينة بالاكيا شرقي البلاد بعدما أسفرت غارات روسية على منازل عن مقتل 3 أشخاص. وذكرت أيضاً أن 3 أشخاص قتلوا ليلاً وأصيب 19 على الأقل بهجمات روسية على تجمعات سكنية بمنطقة سومي في شمال أوكرانيا.

ومن القاهرة، في ضربة أمنية كبيرة تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية من توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي شديد الخطورة وإحباط مخطط لترويج شحنة ضخمة من المواد المخدرة بعد مداهمة مزرعتين بالظهير الصحراوي في محافظة الإسماعيلية، بلغت قيمتها التقديرية نحو 28.5 مليون دولار. وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن عناصر التشكيل الإجرامي استغلوا الطبيعة الجغرافية الوعرة لمنطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق لإقامة مزرعتين بنبات الهيدرو المخدر على مساحات تجاوزت 3 أفدنة. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، نفذت قوات قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي حملة أمنية استهدفت الموقعين. أسفرت الحملة عن ضبط زراعات نبات الهيدرو واستخراج أكثر من 2.5 طن من المخدر كانت مخبأة بإحكام داخل 9 مخازن سرية أعدت خصيصاً لهذا الغرض داخل المزرعتين، إلى جانب ضبط كميات من مخدر الحشيش.

ومن القاهرة أيضا، سجل سعر الدولار في مصر تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث يتم تداول العملة الأمريكية أدنى مستوى 50 جنيه في ظل عودة تدفقات الأموال الساخنة بأدوات الدين المصرية. ووفق إحصاء أعدته بزنس العربية، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنك المصرف العربي والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 49 جنيه و80 قرش للشراء، مقابل 49 جنيه و90 قرش للبيع. فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 49 جنيه و66 قرش للشراء، مقابل 49 جنيه و76 قرش للبيع.

ومن القاهرة أيضاً، ارتفعت إيرادات قناة السويس في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.26 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار في الربع الأول، وبنمو حوالي 13% بالتزامن مع ازدياد معدلات عبور السفن، وهو أعلى مستوى فصلي للإدارات منذ الربع الأول من 2024. سجلت إيرادات القناة في شهر يونيو الماضي 446 مليون دولار مقابل 414 مليون دولار في مايو بحسب الجهاز المركزي للإحصاء، وهو أعلى مستوى شهري للإيرادات منذ يناير 24. ارتفع عدد السفن العابرة للقناة في الربع الثاني من 2026 إلى 3580 سفينة، مقارنة مع 3324 سفينة في الربع الأول، بنمو 7.7% وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس.

الحفلات القادم هيكون يوم الاستفتاء، وزي ما اتكلمت في برنامج سابق، لو فيه انت عندك اي مشاكل، كل اللي تقدر تعمله انك تتجه لأي من المكتبات العامة، رغم ان ما فيش لغاية النهاردة اي دليل على ان فيه هابز هتكون موجودة، لكن على الاقل تواجد الكمبيوترز وتواجد ستاف أو موظفين يقدروا يساعدوك على ملء الاستمارة. أي مشكلة ممكن جدا تتصلوا بالأستراليان بيورو أوف ستاتيستكس، وده الرقم بتاعه ممكن تطلعه من على الإنترنت، وتستطيع التحدث بالعربية أيضا. البرنامج لغاية كده فضل لنا 4 دقايق حوالي على نهاية البرنامج. أقول لكم سعدت بتقديمه إليكم، على أمل أن أنتوا تكونوا استمتعتوا بالأخبار اللي إحنا قدمناها، وأمل اللقاء دائما يوم السبت من الساعة 2 للساعة 3 بعد الظهر. كل سنة وأنتوا طيبين بمناسبة صيام السيدة العذراء، وأترككم مع فيروز وتراتيل عن السيدة العذراء، وأقول لكم تصبحوا على خير. تمنياتي لكم بنوم هادئ، أجازة نهاية أسبوع سعيدة، وحتى نلتقي لكم مني كل الحب، نادية غالي.